0: لك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: Kamu lagi dengerin Pod FM Gor Gor Gorontalo.